قرصو لقرصو ملا ملا بدروني كفلان ملا ملا ادمي لقنيسو ملا ملا استنديتي رسان ملا ملا يسو راجل